0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي العنكبوت والروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي العنكبوت والروم.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الكريم الإخلاص في الصلاة والنحر. إن الصلاة والنحر من العبادات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وقد تنوع السياق في ذلك، فتارة في سياق الأمر بهما، وتارة في بيان اختصاص الله بهما دون سواه، وتارة في ذكر فضلهما وأثرهما وثوابهما عند الله تعالى. وارتباط هاتين العبادتين بالإخلاص لله تعالى ظاهر بين من خلال السياق القرآني وكونهما من العبادات المحضة التي يجب إفراد الله تعالى بهما، فلا يحل صرف شيء منها لغير الله تعالى. ومن المواضع القرآنية الدالة على اشتراط الإخلاص ودخوله في هاتين العبادتين معا في سياق واحد قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان، إن صلاتي وذبحي وحياتي ووفاتي لله رب العالمين. يعني أن ذلك كله خالصا دون ما أشركتم به، لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصا.
3: أكمل الهدي.
4: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أجمل أسلوب وأفضل وسيلة وألطف عبارة وأحسن موعظة، ويحذر من تتبع عورات الناس أو التشهير بهم أو اتهام نياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي لفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.

استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: دخل الآن.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو والغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بعتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك، فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف

0: ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا
5: اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
1: سوانح تدبرية.
2: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة يوم لا كالأيام، يوم تتبدل فيه الموازين وتنجلي الحقائق وينكشف المستور، يوم تشقق فيه السماء بالغمام ويتنزل فيه الملائكة الكرام وتأتي فيه كل نفس تجادل عن نفسها، إنه يوم الفصل لا يوم الاعتذار. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. سماه الله جل وعلا يوم الآزفة ويوم التنادي ويوم الفصل ويوم النشور ويوم الدين ويوم البعث ويوم الحساب، لكن الاسم الذي يزلزل القلوب ويورث الفزع ويهز المشاعر هو أن ذلك اليوم هو يوم الحسرة. فيأمر الله نبيه وكل ورثته من الدعاة والواعظين أن ينذروا الناس ذلك اليوم الذي تتقطع فيه قلوب الغافلين حسرات ويكثر فيه الندم والزفرات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أجل، إنه يوم حسرة على الكافرين والظالمين والمعرضين حينما يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأنذرهم يوم الحسرة، إنه يوم الحسرة والندامة، يندم الكافر على كفره والظالم على ظلمه والمقصر في طاعة ربه على تقصيره، ولكن لا ينفع الندم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنه يوم الحسرة لأنه يوم يعلو فيه البكاء والعويل وتكثر الأمنيات والتوسلات، فما أكثر من يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وما أكثر من يقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وما أكثر من يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إنه يوم الحسرة، يومئذ يتذكر الإنسان ويتعظ بما يرى، ولكن بعد فوات الأوان وأن له الذكرى، وحين تتجلى الحقيقة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وأنذرهم يوم الحسرة، إنه يوم حسرة على التابعين، يوم يتبرأ منهم المتبوعون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إنه يوم الحسرة، فينادي من ينادي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وأنذرهم يوم الحسرة، إنه يوم حسرة على الظالمين، يوم أن يأتوا بحسنات أمثال الجبال ويأتون وقد سفكوا دم هذا وأخذوا مال هذا وقذفوا هذا وضربوا هذا وآذوا هذا. وأنذرهم يوم الحسرة، حينما نضعف أمام الشهوات ونتراخى عن العبادات، فليس من رادع ينفع ولا من وازع يدفع أعظم من تذكر يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وحتى لا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فإن الفرصة اليوم متاحة والباب مفتوح لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. لقد فتح ربنا الباب فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوحيد والاستقامة والعبادة والخلق الكريم، هذا هو الطريق لتجنب الحسرات والندامات، هذا هو الطريق لمن أراد غدا أن يرى المسرات إلى الحسرات، ولمن أراد أن ينأى عن الندم وزلة القدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورة آل عمران.

0: الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تدبر هذه الآية إذا اشتد بالأمة البلاء، حيث ما زال البلاء بهم حتى بلغ إلى شدته وغايته، عندها يقولون: متى نصر الله؟ أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون الله بقرب الفرج، وليس فيه استعجال النصر أو اليأس من نصر الله تعالى، وإنما يفرج الله عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه، ليمتحن قلوبهم للتقوى، فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق، وتتعلق ضمائرهم بالله تعالى وحده.
1: تدبر.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأعراف.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأعراف.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: مسامرات الصباح والمساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على زوجاته امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن بالخير والبركة، فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها، وكان يحرص على إشباع عواطف كل زوجة من أزواجه حينا بالثناء والمدح والكلام الطيب، وحينا بالتقبيل والمعانقة، وكذلك بالمداعبة والملاعبة، وكل ذلك كان يفعله في مودة ورفق وحب وحنان. وفي المساء كان عليه الصلاة والسلام يدخل عليهن كذلك ويؤانسهن ويحدثهن، فيدنو من إحداهن ويكلمها ويلاطفها، فقد كان عليه الصلاة والسلام في حياته مليئا بالعواطف المتدفقة والمشاعر مع زوجاته، كانت حياة بسيطة هادئة خالية من التعقيد والضغائن والأحقاد. ففي الليل كانت زوجات النبي يجتمعن معا في بيت واحد عند التي تكون تلك ليلتها، فكنا يجلسن ينتظرنه عليه الصلاة والسلام، وبعد صلاة العشاء كان يأتي ويحادثهن ويؤانسهن ويسامرهن بعض الوقت، ثم يأكل معهن طعام العشاء، ثم تنصرف كل واحدة إلى حجرتها.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير.
5: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
4: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن،
1: الحياة الطيبة.
7: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في التعامل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فطريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وفي عملهم وفي تعاملهم، أولاً أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والأخلاق وفي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثانياً، اتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبقية الصحابة رضي الله عنهم، لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. والاتباع لهم بإحسان ألا يزاد على ما جاءوا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وأولى الناس بهذا الوصف هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثانيا، من طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في سيرهم وتعاملهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والمعروف ما عرف حسنه شرعا، أي ما عرفه الشرع وأقره. والمنكر ما عرف قبحه شرعا، أي ما أنكره الشرع وقبحه وحذر منه. فما أمر به الشارع فهو معروف، وما نهى عنه فهو منكر. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، من أهمها أولاً أن يكون المتولي لذلك عالماً بالمعروف الذي يأمر به وبالمنكر الذي ينهى عنه، أي عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه. والشرط الثاني ألا يخشى ضرراً على نفسه، فإن خشي الضرر لم يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وثالثاً ألا يترتب على أمره أو نهيه مفسدة أكبر، فإن ترتب على ذلك مفسدة فلا يلزمه، بل لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحال. ثالثاً، من طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في سيرهم وتعاملهم وعملهم النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم، سواء كانوا أبراراً أم فجاراً، فيلتزمون السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى عليهم ما لم يأمروا بمعصية، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. رابعاً، من منهجهم النصح للأمة والحرص على بث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين، ممتثلين ومطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خامساً، من طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب، كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر عند البلاء وحسن الجوار ونحو ذلك من الأخلاق الكريمة والآداب العالية. سادساً، من منهجهم النهي عن مساوئ الأخلاق من الكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من قضاء الله تعالى وقدره والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعاً أو عرفاً، وهم في ذلك كله، أعني أهل السنة والجماعة، يزنون أقوالهم وأفعالهم بالكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل الجماعة لاجتماعهم على ذلك، ويطلق عليهم اسم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأنهم نجوا من البدع في الدنيا وسينجون من النار يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها، وإنما قلنا ذلك لأجل ألا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة. نعم،
1: نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من متبعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتهم. نطرح عليك أيضا هذا السؤال شيخ سامي حفظك الله، يقول: باعثه إذا كان عندي نصاب زكوي وأبدلته بمال آخر مما تجب فيه الزكاة، فهل أستأنف الحول أو أعتبر حول المال الأول؟
2: إذا كان عند الإنسان نصاب زكوي أي مال تجب فيه الزكاة وبلغ نصابا وأبدله بنصاب آخر، فهذا على أقسام: القسم الأول أن يبدل النصاب بجنسه عينا وحكما، أي ما له حكمه، كما لو كان عنده نصاب ذهب فأبدله بنصاب ذهب آخر، أو كان عنده نصاب فضة فأبدله بنصاب فضة آخر، فإن الحول لا ينقطع بل يبني على حول النصاب الأول، لأنه جنسه وحكمه. والقسم الثاني أن يبدل النصاب بجنسه عينا لا حكما، أي فيما يوافقه في العين لكن يخالفه في الحكم، كما لو كان عنده نصاب ماشية سائمة فأبدلها بنصاب ماشية عروض تجارة، فإن الحول في هذه الحال ينقطع ويستأنف بالنصاب المبدل وهو عروض التجارة حولا جديدا، لأن زكاة السائمة ليست كزكاة عروض التجارة فهي تخالفها في الأحكام. والقسم الثالث أن يبدل النصاب بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه، كما لو أبدل نصاب ذهب بفضة أو العكس، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحول في هذه الحال لا ينقطع، قالوا: لأنهما كالجنس الواحد فالمقصود منهما واحد، وعلى هذا فيبني على الحول الأول ولا يستأنف حولا جديدا. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحول في هذه الحال ينقطع، لأن كلا منهما أعني الذهب والفضة جنس، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث، فغاير بينهما وجعل كل واحد منهما جنسا، ولأن الشارع قدر لكل واحد منهما من الذهب والفضة قدر نصابا خاصا فحكمهما مختلف. والقسم الرابع أن يبدل النصاب بغير جنسه عينا وحكما، كما لو كان عنده سائمة غنم فأبدلها بسائمة بقر أو إبل، فحينئذ ينقطع الحول ويلزمه أن يستأنف حولا جديدا بالمبدل، لأن الواجب في الغنم غير الواجب في البقر أو الإبل. وليعلم أنه في الحال التي ينقطع فيها الحول بالإبدال كما تقدم يشترط أن لا يكون الإبدال فرارا من الزكاة، بحيث أنه يبدل نصابا بنصاب آخر ليقطع الحول ويفر من الزكاة، فإن أبدل النصاب بنصاب آخر مما ينقطع فيه الحول فإن الحول لا ينقطع في هذه الحال معاملة له بنقيض قصده، لأن الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم ممنوعة شرعا. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: إذا وهب الوالد ولده هبة فهل يجوز أن يرجع في هبته؟
2: إذا وهب الوالد ولده هبة فإن رجوعه يختلف حكمه، فقد يكون رجوعه واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا جائزا. أما الرجوع الواجب فهو فيما إذا خص أحد أولاده بهبة دون بقية الأولاد، فحينئذ يجب عليه أن يرجع في هذه الهبة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أولاده على بعض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير بن سعد رضي الله عنه نحله نحلة، أي وهبه هبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا جور وظلم فرجع في هبته. لكن لو أراد الوالد الذي خص بعض ولده بهبة، لو أراد أن يهب بقية أولاده مثله، فإنه لا يجب الرجوع في هذه الحال، لأنه حينئذ إذا أعطاهم مثل ما أعطاه لم يفضل بعضهم على بعض. ويكون الرجوع محرماً إذا قصد برجوعه حرمان من رجع عليه مما وهبه له، بحيث أنه يرجع عليه دون بقية الأولاد، فالرجوع هنا محرم، لأنه حينئذ يكون قد فضل بعض أولاده على بعض حيث وهبهم ورجع على بعضهم دون بعض. ويكون الرجوع جائزا إذا لم يكن هناك تفضيل، بأن لم يكن عنده إلا ولد واحد، أو وهب جميع أولاده وأراد أن يرجع فيما وهبهم إياه، فهذا جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم،
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ينفر المسلم من أي زيادة في دينه أو نقصان إذا علم أن ذلك سيحرمه من أجمل وأروع وأعظم وأفضل وألذ أمر أراده الله جل وتعالى له في هذه الحياة الدنيا، مناجاة الله تعالى. أظلم الظلم ما قد يصل إليه الإنسان في علاقته بربه حين يبلغ به الظن أن الغني سبحانه المحيط بكل شيء علما، القادر على كل شيء، المحيي المميت، من له الأسماء الحسنى وصفات العلى، لا يمكن التقرب إليه إلا ببركة مخلوق. عندها يقلب هذا الإنسان حريته على هذه الأرض إلى عبودية لغير الله جل وتعالى في شكل من أشكال العبودية المختلفة المتعددة. ولذلك ليس غريبا أن يستنكر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وبشدة أن يضيف المسلم ولو حرفا في كلامه يعطي به مخلوقا كائنا من كان شيئا من خصائص من له الملك كله العلي الكبير سبحانه. فقد أنكر عليه الصلاة والسلام على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال مغضبا: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أن يفقد الإنسان أجمل وأروع وأعظم لحظة في الحياة، وهي لحظة مناجاته لربه عز وجل. فزيادة حرف واحد أغضبه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يجعل الحرف حروفا وكلمات نثرا وشعرا ثم طقوسا لتتلبد بها الغيوم، مكدرة صفو الصلة بالله جل وتعالى التي أراد الله عز وجل أن يحظى بها ويفيء إليها حتى العامي من عباده بسيط الثقافة والكلام.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام أبها 95.5،
2: 95.5
1: ظهران الجنوب 88.6،
2: 88.6
1: رجال ألمع 106.7،
2: 106.7
1: 89.4،
2: 89.4
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة البقرة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة البقرة.
1: الاستقامة في الدين. الاستقامة في الدين من أعظم المقامات وأشرف الصفات التي يتحلى بها المؤمن، فهي تعني الثبات على طريق الحق والالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه في جميع الأحوال. والاستقامة هي الاستمرار في العبادة والخلق القويم مع إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي سلوك الصراط المستقيم دون انحراف أو ميل عن دين الله. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد فسرها الصحابة والتابعون بأنها لزوم طاعة الله ورسوله والثبات على الدين حتى الممات، وهي سبب للفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، حيث تجعل المسلم يعبد الله كأنه يراه، فتراه مستقيما ثابتا مهما تكاثرت الشبهات والشهوات، لكون الاستقامة حصن للمسلم من الانحراف، ففيها النجاة من الفتن والمهلكات. والمستقيم يكون قدوة لغيره، وبهذا يعم الأمان والصلاح بين الناس، وينتشر الخير والأمن في المجتمع. القرآن والسنة هما المنهج القويم الذي يهدي إلى الاستقامة. ولأهمية الاستقامة أمرنا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وفي الفاتحة سؤال الله الصراط المستقيم المخالف لأصحاب الجحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، تحقيقا للاستقامة والثبات على الدين. الاستقامة طريق النجاة، من تمسك بها نال رضا الله والفوز بالجنة، وهي تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر على الطاعة، لكن ثمرتها عظيمة في الدنيا والآخرة. فلنحرص على أن نكون من المستقيمين، ولنلجأ إلى الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ونتمسك بالأسباب الشرعية التي تعين بعد توفيق الله على لزوم الاستقامة على شرعه المطهر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الحج.

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الحج.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد رهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
4: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الشرح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

الحميد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

كتابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

0: بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الشرح.
2: من وحي النبوة.
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ العهد من ظهر آدم بنعمان، وهو واد في مكة في جبل التنعيم بين جبلي نعيم وناعم، وقيل هو واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، وقيل هو واد وراء عرفة يقال له نعمان الأراك أو نعمان السحاب، وكان ذلك موافقا ليوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، وأخرج من فقرات ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فنشرهم سبحانه وفرقهم وألقاهم مثل النمل الصغير بيانا لكثرتهم، ثم خاطبهم مواجهة عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب، وقال: ألست بربكم؟ فأجابوا: بلى أنت ربنا. والصحيح أن جوابهم بقولهم بلى كان بالنطق، وهم أحياء عقلاء فشهدوا على أنفسهم بذلك وأقروا بوحدانية الحق سبحانه.
2: من وحي النبوة.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8،
5: 96.8
4: العلا 90.5،
5: 90.5
4: الحناكية 91.9،
5: 91.9
4: بدر حنين 89.5،
5: 89.5
4: على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: من أدوية القلوب قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل، وهذه الأخيرة من أهم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه مسلم. فالجليس الصالح ينشر الخير ويعين على الطاعة ويذكر بالله، بينما الجليس السوء يبعد عن الله ويوقع في الغفلة. والصحبة الصالحة تعد درعا يحمي الإنسان من تأثيرات البيئة السلبية، حيث تحفزه على الخير وتشجعه على السير في طريق الحق، وتعلمه الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والتواضع، كما أنها تثمر الحكمة والفهم الصحيح للأمور، إذ يستفيد الإنسان من تجارب أهل الفضل ونصائحهم. وقد أشار العلماء إلى أن الصحبة الصالحة تعين على الثبات على الدين، خاصة في أوقات الفتن والتحديات. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. من فوائد مجالسة الصالحين أيضا أنها تذكر بالموت والآخرة، مما يدفع الإنسان إلى مراجعة نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة. فالصالحون يذكرون الله كثيرا، ويحثون على الالتزام بالطاعات، ويبتعدون عن اللغو والمعاصي. في صحبتهم يجد الإنسان الراحة النفسية والسكينة، لأن قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكره. اختيار الأصدقاء الصالحين استثمار إيماني عظيم، فهم يساعدون على بناء علاقة قوية مع الله، ويعينون على التمسك بالقيم والأخلاق، ويشاركون في صنع شخصية إيجابية تزدهر فيها الإيمان وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. قناعته صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في صحيح البخاري أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: لما قدمت المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بي إلى بيته، فلقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفت، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، وأتاه رجل فشكى إليه الفاقة، وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويسليهم. ثم مضى بي رسول الله حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفة، فقذفها إلي فجلست عليها، وجلس رسول الله بالأرض، فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام أن تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم، وقد رمتهم العرب، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، ولئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل، وليفتحن الله كنوز كسرى بن هرمز، وليفيضن المال حتى لا يجد الرجل من يقبل صدقته. قال عدي: فأسلمت فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل غدا أمام مجلس الأمن. المملكة تؤكد بعدم السماح بتحويل اليمن إلى منصة تهدد الأمن. قوات التحالف تصرح بتدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة. القوات اليمنية تؤكد تنفيذ 2750 عملية استهداف للحوثي خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. ومحليا ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل أكثر من نصف مليون زائر خلال الربع الثالث من 2026. غدا الرياض تستضيف أسبوعا دوليا للطاقة بمشاركة وزراء وقادات شركات عالمية. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام الاثنين المقبل. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة وتقبل في الختم تحية الزميل ناصر بن محمد الكراديس منفذ هذا الموجز على الهواء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
6: الحياة الطيبة،
7: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
8: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
11: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
12: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
13: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: تلكم الجنة, تلكم الجنة, الجنة أشجار الجنة وبساتينها وظلالها. قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: ذواتا أفنان، وهو جمع فنن والفنن الغصن. وقال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. وموضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث وعنده رجل من أهل البادية: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في صلاتك شيئا ما كنت تصنعه. قال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصون. تلكم الجنة, تلكم الجنة, تلكم الجنة.
0: ثواب الأذكار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما ثواب هذا الذكر؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين. في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة يوسف.

ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين واقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.

سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم

ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة يوسف.
1: خطر الرشوة. حين تباع الذمم وتشترى القرارات ينهار العدل وتضيع الأمانة وتفقد المجتمعات ثقتها بمؤسساتها. الرشوة جريمة تهدم الأخلاق وتفتح أبواب الفساد وتعيق التنمية والعدالة في كل المجتمعات، كما تضعف الثقة بين الناس وتزرع شعور الظلم واليأس في النفوس. تتخذ الرشوة صورا عديدة، منها دفع الأموال أو تقديم الهدايا والخدمات للحصول على امتياز بغير حق، واستغلال العلاقات والواسطة لإقحام غير الأكفاء في مواقع المسؤولية، والتلاعب بالمناقصات أو تزوير المستندات الرسمية. كل ذلك يخلق بيئة يغيب فيها العدل، ويشعر الناس بأن الكفاءة والتفاني لا قيمة لهما، وينتشر الفساد على كل المستويات، وتنعكس آثارها السلبية في المجتمع بشكل واضح، فتفقد القيم والمبادئ انتشارها الطبيعي، ويغيب شعور المسؤولية تجاه الآخرين، كما ينهار ميزان العدالة حين يحصل غير المستحق على ما يستحقه الأكفاء، ويضعف الاقتصاد نتيجة هدر المال العام، وتتفتت المؤسسات وتضعف الثقة بالأنظمة، كما تزيد البطالة والفقر عندما تتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وقد جاء التحذير الإلهي صريحا في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه الترمذي. وللوقاية من هذا الداء يجب غرس الأمانة في النفوس، والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتعزيز الشفافية وترسيخ العدل في القرارات، مع الحرص على تربية الأجيال على النزاهة وحب العدل. فلنحذر من هذه الآفة المدمرة، وليتذكر المؤمن أن من ترك الحرام لله عوضه الله خيرا، وأن النزاهة ميراث في الدنيا ورفعة في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين حال سجوده يكاد يلصق بطنه بفخذيه، وعضديه بجنبيه، وساقيه بفخذيه، وهذه الحال تدعو إلى الكسل والخمول، بينما المشروع التجافي، وهو إبعاد الفخذين عن البطن والعضدين عن الجنبين، ولكن بما لا يؤذي الآخرين. وعلامة السجود المعتدل أن يكون عظم الفخذ قائماً مستقيماً حال السجود، لا يميل إلى الأمام ولا إلى الخلف. ومن التنبيهات أيضاً أن بين الأذان والإقامة كنوزاً عظيمة من دعاء وتلاوة وذكر وصلاة وغيرها، بينما نرى بعض أحبابنا ينشغل عنها بتصفح الجوالات، علماً أن بعضهم يقرأ القرآن في جواله ولا جناح عليه والحمد لله، ولكن عتبنا على من يتصفح وسائل التواصل في هذا الوقت الثمين الذي هو توطئة للصلاة ويتوقع له الاستثمار الأمثل، بعيداً عن تلك الوسائل إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة. فالاستثمار الأمثل هو أتقى وأنقى وأبقى، واستشعار فضيلة المسجد وتعظيم الصلاة أولى، وهو المشروع والمفترض.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم.

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

الندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

0: كنتم تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
4: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات الحديث الشريف
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى

0: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. رواه مسلم.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المؤمنون.
1: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. رواه البخاري ومسلم. مقتضى هذا الأمر تحريم الأكل بالشمال.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: علوم القرآن.

0: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموماً يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات، وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
1: علوم القرآن.

0: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت مرام سبيت وينفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل غدا. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يؤكدون أن استهداف أمن المملكة والحرمين الشريفين اعتداء صارخ على الإسلام والمسلمين. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل أكثر من نصف مليون زائر خلال الربع الثالث من 2026. كان هذا مجزء النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، يفتتح صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غدا الأحد أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 حتى 13 من شهر أكتوبر الجاري. ويشهد المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة التي استقطبت 770 ترشيحا من 111 دولة، إلى جانب تنظيم هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي استقطب أكثر من 2250 مشاركا ضمن 918 فريقا من جنسيات متعددة لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة. تستعد وزارة الطاقة غدا لاستضافة وتنظيم سلسلة من أبرز الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 11 حتى 15 من شهر أكتوبر عام 2026، بمشاركة أكثر من 70 وزيرا وأكثر من 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذين، إلى جانب قيادات أكثر من 25 منظمة ومؤسسة دولية معنية بالطاقة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة خلال أسبوع عن ضبط 13889 مخالفا، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1382 شخصا، كما تم القبض على 21 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال الربع الثالث من عام 2026 أكثر من نصف مليون زائر من 33 دولة حول العالم، في مؤشر يعكس مكانة المجمع بوصفه أحد أبرز المعالم القرآنية التي يقصدها المعتمرون وزوار المسجد النبوي الشريف، وجهوده في خدمة كتاب الله الكريم وطباعته ونشره. واطلع الزوار خلال زيارتهم على مراحل إنتاج المصحف الشريف ومنظومة العمل المتكاملة التي يضمها المجمع وما تستخدمه من تقنيات متطورة في مجالات الطباعة بما فيها الطباعة الرقمية، إلى جانب مراحل المراجعة والتدقيق التي تخضع لها إصدارات المجمع لضمان دقتها وجودتها. أدان عدد من ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاعتداءات التي تنفذها الميليشيات الحوثية، مؤكدين أن استهداف أمن المملكة واستقرارها وتهديد سلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما يمثل اعتداء صارخا على المقدسات الإسلامية ويتنافى مع تعاليم الإسلام ومبادئه القائمة على حفظ الأنفس وصيانة الأمن وحقن الدماء، وأبدوا رفضهم القاطع لكل عمل إجرامي يستهدف المدنيين أو يهدد أمن المملكة واستقرارها، وأن أمن المملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وأن ما تبذله من جهود في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما يحظى بتقدير المسلمين واعتزازهم. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى ميليشيا الحوثي، وأكدت في رسالة إلى الأمم المتحدة أن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين يمثلان مطلبين أساسيين لحماية أمن اليمن ودول الجوار وضمان سلامة الملاحة الدولية. وأفادت الحكومة بأن دعمها لبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها يظل ضروريا لاستعادة الاستقرار والحد من التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية. وميدانيا أحبطت القوات اليمنية عملية هجومية ومحاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية ذوباب بمحافظة تعز المطلة على باب المندب بالساحل الغربي. وأعلنت ألوية العمالقة كسر هجوم للحوثيين على مواقعها في شمال مطار ذوباب. وأضافت في منشور على منصة إكس أنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف العربي غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم تجمع للفلسطينيين في حي الرمال بمدينة غزة، وذلك في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي السياق ذاته أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,370 شهيداً و175,371 مصاباً بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشار جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع. أما في أخبار الطقس، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل غدا. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يؤكدون أن استهداف أمن المملكة والحرمين الشريفين اعتداء صارخ على الإسلام والمسلمين. مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف يستقبل أكثر من نصف مليون زائر خلال الربع الثالث من 2026. قدمت لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم السبت. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار أحمد بن ناصر المطيري، وفي تنفيذ النشرة بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديمها لحضارتكم سبيت بن إبراهيم سبيت.
0: مكارم الأخلاق.
2: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة. ابتدعوا الديار بلاقع، رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة قاف وحتى سورة الطور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

القلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه.

سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة قاف وحتى سورة الطور.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
5: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في هذه الآية تحذير من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا يستوجب من المسلم أن يعرف حقيقة الإلحاد في أسماء الله ليحذر من ذلك، لأن الله يقول: وذروا الذين يلحدون، فما يمكن تركهم وترك سبيلهم إلا بمعرفة حقيقة الإلحاد في أسماء الله من أجل أن يتقى ويجتنب. وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وقد جاء عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين أقوال في بيان معنى الإلحاد وحقيقة الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإلحاد التكذيب. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله. وهذا يوضحه قول مجاهد رحمه الله، قال: اشتقوا العزى من العزيز واللات من الله. وجاء عن قتادة في معنى يلحدون قال: يشركون. يلحدون في أسماء أي يشركون. وجاء عنه أيضا عن قتادة قال: يلحدون في أسمائه قال: يكذبون في أسمائه. يكذبون في أسمائه. وجاء عن عطاء الخرساني رحمه الله قال: الإلحاد المضاهات. الإلحاد المضاهات، المضاهات التشبيه. وجاء عن سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله قال: يدخلون فيها ما ليس منها. يدخلون فيها ما ليس منها. وجاء عن مقاتل بن سليمان قال: يعني يميلون في أسمائه عن الحق، يميلون في أسمائه عن الحق. هذه تفسيرات عن أئمة السلف من أئمة التفسير لمعنى الإلحاد، لمعنى الإلحاد الذي أمرنا الله عز وجل أن نجتنبه وأن نحذره وأن نحذر من أهله. وهذه الآية فيها تهديد ووعيد لمن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى. وجاء التهديد في هذه الآية من وجهين. الوجه الأول في صدر الآية قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم وجانبوهم واحذروهم، أي أنهم على ضلال مبين وعلى باطل. والوجه الثاني في تمام الآية قال سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيحاسبهم الله عز وجل الحساب الشديد والعذاب الأليم على هذا الإلحاد الذي كان منهم في أسماء الله تبارك وتعالى. في آية أخرى قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا، والإلحاد في الأسماء من الإلحاد في الآيات. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا تهديد، لا يخفون علينا، أي أن الله مطلع عليهم وعلى ما يقولون وعلى هذا الإلحاد الذي منهم في آيات الله وأسمائه وصفاته. ولازم ذلك ومقتضاه المجازات والمعاقبة، ولهذا قال عاقبها أفمن يلقى في النار، يعني هذه حالهم وهذا مآلهم وهذه عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل جرم عظيم وذنب كبير وموبقة من الموبقات العظيمة التي حذر الله سبحانه وتعالى عباده منها، وحذرهم أيضا من أهلها. وهذا بلا ريب يتطلب من المسلم أن يعرف ما هو هذا الإلحاد. استمعنا إلى نقولات عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين، وكل هذا الذي استمعنا إليه من كلام السلف كله حق في معنى الآية، كله حق في معنى الآية، لأن من طريقتهم تفسير الآية بالمثال، تفسير الآية بالمثال، يعني يذكر في تفسيرها مثال. والإلحاد ليس طريقا واحدا ولا مسلكا واحدا، الإلحاد هو الميل بالأسماء والصفات والعدول بها عن الحق الثابت لها. هل العدول الذي كان من الناس والميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها، هل كان طريقا واحدا أو طرائق؟ طرائق. ولهذا فسروا السلف الآية بالأمثلة، فقال بعضهم الإلحاد التكذيب، وقال بعضهم يلحدون يشركون، قال بعضهم الإلحاد المضاهات، الإلحاد المضاهات، وقال بعضهم يشتق للآلهة والمعبودات من أسماء الله، وقال بعضهم يدخلون فيها في أسماء الله ما ليس منها. وهذا كله حق. الإمام القيم رحمه الله في أحد كتبه ذكر أقسام الإلحاد، وذكر أقسام الإلحاد وأنواعه، ثم ذكر خلاصة جميلة، قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، يعني كل فئة من فئات أو فرقة من فرق الضلال سلكت نوع من الإلحاد وتبنت طريقا من الإلحاد، لكن الكل يجمعهم ماذا؟ وصف الإلحاد، لأن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، فمن كذب بها ألحد، من جحد شيئا منها ألحد، من شبه وضعها في أسماء الله ألحد، من اشتق للأوثان والمعبودات من أسماء الله ألحد، من أدخل في أسماء الله جل وعلا ما ليس منها ألحد. إذن هي طرائق، لكن كلها يجمعها وصف الإلحاد، وكلها داخلة في هذا الذي حذر الله سبحانه وتعالى عباده منه، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وحاصل القول في الإلحاد في أسماء الله الذي حذر الله ونهى عباده منه، حاصل القول أن الإلحاد هو كل ميل أو عدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها، فيدخل في ذلك أنواع من الباطل، من ذلك التعطيل. التعطيل هذا ضرب من ضروب الإلحاد، هذا ضرب من ضروب الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والتعطيل هو النفي، يعني يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء أو صفات، ويثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات، ويأتي المعطل ويقول ماذا؟ هذا لا يليق بالله، أو هذا لا نثبته لله، أو هذا لا يصلح لله، وينفيه، ينفيه بشبهات عقلية، ينفيه بشبهات عقلية تسللت إلى عقله فعطل بها، جحد، عطل أي جحد ونفى أسماء الله. والتعطيل كما بين العلماء نوعان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي، يعني هناك من أهل الباطل من يعطل الكل، ومن يعطل البعض. وابن تيمية رحمه الله له قاعدتان في الرد على هؤلاء، وهي الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، هذا لمن يعطل جميع الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لمن يثبت بعضا وينفي ويعطل بعضا ينفي بعضا. فالتعطيل للأسماء والصفات هذا ضرب من ضروب الإلحاد، هذا ضرب من ضروب الإلحاد. ولهذا قال بعض السلف كما سمعنا الإلحاد التكذيب، التكذيب يعني يكذب بها، يعطلها يكذب بها، يجحدها، لا يؤمن بها، لا يثبتها، الله يثبتها لنفسه وهو لا يثبتها، ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبتها لربه وهو لا يثبتها، يكذب بحق ثابت في الكتاب والسنة. كذلك من الإلحاد التحريف، هذا عدول بها، لما يأتي إلى اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ويجعل له معنى آخر غير معناها الحقيقي، هل أثبت لله عز وجل ما دل عليه هذا الاسم أو ما دلت عليه هذه الصفة؟ ما أثبته، لأنه نقل المعنى إلى معنى آخر غير المراد، تعطيلا للمعنى الذي دل عليه الاسم أو المعنى الذي دلت عليه الصفة لله. فالتحريف هذا أيضا معدود في ضروب الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. كذلك من الإلحاد التشبيه والتكييف، التشبيه والتكييف هذا من الإلحاد، ومر معنا قول بعض السلف الإلحاد المضاهاة، المضاهاة، فمن شبه الله سبحانه تعالى وتقدس بخلقه فقد ألحد في أسمائه وصفاته، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، لا سمية له. فمن شبه الله بخلقه أو خاض في تكييف صفاته بأن يقدر لصفات الله كيفية في عقله يتخرصها ويظنها ويجعلها هي المقصودة وهي المعنية، هذا ألحد في في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا تجدون أئمة السلف في كتب العقيدة المبنية على الكتاب والسنة لما يذكرون الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن هذه كلها الأربعة هذه كلها إلحاد، كلها إلحاد في أسماء الله يجب أن تترك، ويجب أن يترك أهلها ويحذرون، وأيضا تترك كتب أهل الباطل، هذا داخل في قول وذروا الذين يلحدون، كتب أهل الباطل القائمة على التحريف أو التعطيل أو التمثيل أو نحو ذلك، هذه كلها تجتنب ويحذر منها غاية الحذر، عملا بقول الله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم وجانبوهم ولا يستمع لقول لأقوالهم ولا أيضا ما يكتبون، لأن كتاباتهم وأقوالهم قائمة على الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وكذلك من الإلحاد صنيع المشركين مثل ما جاء عن ابن عباس وعن مجاهد قال اشتقوا اللات من الإله، اشتقوا اللات من الإله وعزى من العزيز، هذا إلحاد في أسماء الله، أن يشتق من أسماء الله العظيمة الجليلة لأوثان وأصنام وأحجار، هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها. وسبق مرة معنا أن من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات أنها توقيفية، أنها توقيفية أي يتوقف في إثباتها على الدليل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فيها أمر الله لعباده بمعرفة أسمائه وإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وإثبات ما دلت عليه من الصفات صفات الكمال ونعوت الجلال، وفيها أيضا التعظيم لله، لأن من التعظيم لله أن نثبت له ما أثبت لنفسه من الجلال والجمال والعظمة والأسماء الحسنى والصفات العلى، وفيها أيضا التحذير من المسالك الباطلة، مسالك أهل الضلال تجاه أسماء الله الذي هو أنواع وطرائق كثيرة يجمعها هذا الوصف الإلحاد، وذروا الذين يلحدون في أسماء، وأن من أوجب الواجبات على المسلم أن يعظم أسماء الله وأن يسلك فيها الصراط المستقيم والنهج القويم الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأن يحذر مسالك أهل الباطل وطرائق أهل البدع صيانة لعقيدته وحفظا لإيمانه ودينه. نعم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى الهادي، وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن، وهما قوله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا. والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره، فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهدى هداية البيان، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة، كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها، فاسمه الهادي متناول جميع أنواع الهداية.
6: الهادي هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، جاء في آيتين من القرآن الكريم، قول الله عز وجل في سورة الحج: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله جل وعلا في سورة الفرقان: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالهادي من أسمائه، والهداية صفته سبحانه وتعالى، صفته سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم أن الهداية التي هي صفة الله تبارك وتعالى أنواع يجمعها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. لما تقرأ تفاسير السلف من الصحابة والتابعين لمعنى هدى تجد تفسيرات مثل ما سبق الإشارة بالمثال، يعني يفسرون مثالات للآية، يذكرون مثالات للآية يفسرونها بها. لما تقرأ تلك المثالات التي ذكروها تفسيرا للآية تدرك من ذلك أن هداية الله سبحانه وتعالى لعباده أنواع، كلها يشمله قول قدر الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هذا أنواع من الهدايات، أنواع من الهدايات التي هي من اسمه الهادي، يتناولها اسمه تبارك وتعالى الهادي، لأن الهادي في إثبات صفة الهداية. والنصوص لما تقرأها وتفسيرات أئمة السلف للهداية التي هي صفة الله تدرك من ذلك أنها أنواع. من هذه الأنواع الهداية العامة، الهداية العامة هداية كل ما مخلوق إلى ما يصلحه، وإلى قوته وغذائه ومسكنه وتناسله.

كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم عقد فصلا مطولا بديعا غاية الإبداع في هدايات الله عز وجل للحيوانات، وذكر هدايته للنمل، هدايته للنحل، هدايته للطير، فصل فيها تفاصيل تزيد المؤمن إيمانا، نافعة جدا قراءتها والتأمل فيها. فهدايته لهذه الحيوانات هذه من الهداية العامة، هدايتها لرزقها. يعني الآن لما تخرج النملة الصغيرة من جحرها تمشي مسافة بعيدة متعرجة طلبا للرزق لقوتها، ثم تأخذه وترجع من الطريق المتعرج لا تخطئه، لا تخطئ طريقه، هذه هداية من الله لها، هداية من الله سبحانه وتعالى لها. ترجع من الطريق نفسه مسافة طويلة تحمل، ثم لو وجدت شيئا ثقيلا ما تستطيع هي حمله تذهب وتدعو مجموعة ويأتون إلى المكان ويتعاونون عليه ويذهبون إلى الجحر. ثم إذا نزل المطر يكون فيها حبات متكاملة تنبت لو بقيت، يخرجونها حتى لا تنبت ويفلقونها فلقتين، وإذا كانت تنبت إذا فلقت فلقتين يفلقونها أكثر. نملة تقرأ عجائب، عجائب في هداية الله سبحانه وتعالى لهذه النملة. لما تنظر مملكة النحل آية من آيات الله في الهدايات التي هدى الله سبحانه وتعالى النحل إليها. ولهذا أنصح في هذا الباب الهداية العامة أن نقرأ كتاب مفتاح دار السعادة، عقد فيه فصل مطول جدا وفصل فيه عجائب يعني في هدايات الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات. هذه تسمى الهداية العامة، الهداية العامة هذه للناس والدواب والطير والحشرات والزواحف وجميع المخلوقات، هذا كل أمة منها إلى ما يصلح به معاشها وقوتها ومسكنها. الهداية الثانية هداية التوفيق، التوفيق شرح الصدر للإيمان، هذه لله وحده سبحانه وتعالى. قال أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق هي هداية الإلهام والشرح، شرح الصدر لقبول الحق. ولهذا شرع لنا أن نكثر من دعاء الله وسؤاله الهداية، سؤال الله الهداية، لأن الهداية بيد الله، لا مهتدي إلا من هداه الله، لا مهتدي إلا من هداه الله. ولهذا شرع لنا أن نكثر من سؤال الله الهداية، بل إنه سؤال الله الهداية أوجبها الله على عباده في اليوم والليلة 17 مرة، أوجبه الله افترض على عباده في اليوم والليلة 17 مرة يسأل الله الهداية، وذلك في سورة الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، الصلاة المكتوبة 17 ركعة في اليوم والليلة، في كل ركعة تقرأ الفاتحة، في كل مرة تقرأ الفاتحة تكون دعوت الله أن يهديك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. والعلماء يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، في خلق من العوام حياته كلها يقرأ الفاتحة ولكن ما يستشعر أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، فينبغي أن ينبهون ويعلمون أن اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء تدعو الله به، أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك وافترضه سبحانه وتعالى عليك. فالهادي هو الله والهداية بيد الله، هذه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق هي
منة الله

0: سبحانه وتعالى على من منة الله على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية والتعوذ به سبحانه وتعالى من الضلال. ونسأله جل وعلا لنا أجمعين أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: يقع بعض المصلين في أخطاء أثناء السجود، ومنها عدم الطمأنينة فيه، كمن يسرع في السجود فينقره نقرا من غير طمأنينة، في حين أن السجود محل للتسبيح والإكثار من الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن الأخطاء في السجود رفع أطراف القدمين حال السجود أو طي أصابع القدمين إلى الخلف، بينما السنة أن يسجد على رؤوس الأصابع يضعها على الأرض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ومن الأخطاء في السجود رفع الأنف عن الأرض حال السجود إلا من عذر، لأن السجود ينبغي أن يكون على 7 أعظم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. ومن الأخطاء في السجود بسط الذراعين فيه حتى تلامس مرافقه الأرض تماما كما تفعل السباع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المرفقين عن الأرض ونهى عن بسط الذراعين. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ومن الأخطاء في السجود ترك التسبيح والانشغال بالدعاء، ولا شك أن الدعاء في السجود مرغب فيه، لكن من السنة أيضا أن يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى على الأقل 3 مرات، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الواقعة وحتى سورة المجادلة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الواقعة وحتى سورة المجادلة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، واغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.

على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

تتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.
1: لا يقتصر تأثير القرآن الكريم على حياة المؤمن في الدنيا، بل إن بركاته تكون جليلة القدر عظيمة الأثر في الآخرة أيضا، فهو أنيس المؤمن في قبره وظله يوم الحشر وقائده في عرصات القيامة وأهوالها، وحجيجه وشفيعه الذي يقوده إلى الجنة مكرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخص الزهراوين أعني البقرة وآل عمران بقوله: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. كما أن القرآن الكريم مستمعين الكرام يزيد صاحبه رفعة في الجنة، إذ يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. غير أن هذه البركات العظيمة في الآخرة لا ينالها إلا من آمن بالقرآن واتبع هداه. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن الكريم مستمعينا الكرام شفاء ورحمة من الله للمؤمنين، وزيادة في الخسران للظالمين، إذ هو حجة عليهم ومعجزة لو تفكروا فيها ما ظلموا أنفسهم بالكفر.
2: فرائد وفوائد. فوائد.
0: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا حس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة هود.

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة هود.
2: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
3: بركة وراحة قلب.
2: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
3: أرحنا بها يا بلال،
2: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة. آيات الصلاة.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء 7، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي.

0: وبشر المؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الصف.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.
2: يقال إذا كنت لا تحب القراءة فأنت لم تجد الكتاب المناسب بعد، إن البحث عن الكتاب الجيد أولاً والمناسب لشخصيتك وميولك ثانياً يعد من السهل الممتنع في هذا الزمان، فالإنترنت ووسائل التواصل الحديثة قربت البعيد ومحت الكثير من المشاق التي كان يعانيها الناس في سبيل الحصول على الكتاب القديم. كيف لا؟ وقد كانوا يبحثون عن الناسخ صاحب الخط الجيد ليشتروا منه، كما كانوا ينتظرون انتهاء نسخ الكتاب يدويا، إذ لم توجد المطابع وقتها، وكان الكتاب الواحد يحمل في صفحاته كتابين أو ثلاثة، فتجد مثلا في قلب الصفحة كتاب الرحيق المختوم، وفي حاشية الصفحة كتاب صيد الفوائد، والغاية من ذلك حفظ المال والاستفادة من ورق البردي أو الجلد قدر الإمكان. أضف إلى ذلك صعوبة نشر الكتب بين البلدان وصعوبة حملها عند التنقل أو السفر وغير ذلك من العوائق. أما اليوم فالكتب والمكاتب ودور النشر ومعارض الكتاب توفر لنا ما نشتهيه من كتب، وأجهزتنا الخفيفة تحمل داخلها أكبر المجلدات وأثقلها، فلا ينقص المرء في زمننا إلا حب القراءة والقليل من الاجتهاد في انتقاء الكتاب الجيد والمؤلف البارع، لأن الرفوف امتلأت بالغث والسمين في كل المجالات وبمختلف اللغات. القارئ الجيد يحدد موضوعات القراءة التي تهمه ويضع الهدف من القراءة نصب عينيه، أيقرأ للمتعة أم للتعلم أم لغيرهما؟ القارئ الفطن يقرأ ملخص الكتاب قبل شرائه ويطلع على صفحات متفرقة منه ليتأكد من مناسبة مستوى الكتاب له، فبعض الكتب مخصص لفئة معينة كالمبتدئين مثلا، وقد يستأنس بتقييمات الكتاب على الإنترنت ومراجعات القراء. وأذكى القراء من يحرص على خلو الكتاب من المشاكل العقدية والفكرية والقيم المنافية لقيمنا ومعتقداتنا، ويراعي حقوق الطبع والتأليف، فلا يشارك في نشر الكتب المقرصنة أو المنسوخة دون إذن أصحابها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
0: إذاعة

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في التعامل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فطريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وفي عملهم وفي تعاملهم، أولا أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والأخلاق وفي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثانيا، اتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبقية الصحابة رضي الله عنهم، لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. والاتباع لهم بإحسان ألا يزاد على ما جاءوا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وأولى الناس بهذا الوصف هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثانيا، من طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في سيرهم وتعاملهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والمعروف ما عرف حسنه شرعا، أي ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما عرف قبحه شرعا، أي ما أنكره الشرع وقبحه وحذر منه. فما أمر به الشارع فهو معروف، وما نهى عنه فهو منكر. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، من أهمها أولا أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف الذي يأمر به وبالمنكر الذي ينهى عنه، أي عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه. والشرط الثاني ألا يخشى ضررا على نفسه، فإن خشي الضرر لم يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وثالثا ألا يترتب على أمره أو نهيه مفسدة أكبر، فإن ترتب على ذلك مفسدة فلا يلزمه، بل لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحال. ثالثاً، من طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في سيرهم وتعاملهم وعملهم النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم، سواء كانوا أبراراً أم فجاراً، فيلتزمون السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى عليهم ما لم يأمروا بمعصية، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. رابعاً، من منهجهم النصح للأمة والحرص على بث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين، ممتثلين ومطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خامساً، من طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب، كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر عند البلاء وحسن الجوار ونحو ذلك من الأخلاق الكريمة والآداب العالية. سادساً، من منهجهم النهي عن مساوئ الأخلاق من الكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من قضاء الله تعالى وقدره والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعاً أو عرفاً. وهم في ذلك كله، أعني أهل السنة والجماعة، يزنون أقوالهم وأفعالهم بالكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل الجماعة لاجتماعهم على ذلك، ويطلق عليهم اسم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأنهم نجوا من البدع في الدنيا وسينجون من النار يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها، وإنما قلنا ذلك لأجل أن لا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة. نعم،
1: نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتهم. نطلع عليك أيضا هذا السؤال شيخ سامي حفظك الله، يقول: بعثه إذا كان عندي نصاب زكوي وأبدلته بمال آخر مما تجب فيه الزكاة، فهل أستأنف الحول أو أعتبر حول المال الأول؟
2: إذا كان عند الإنسان نصاب زكوي أي مال تجب فيه الزكاة وبلغ نصابا وأبدله بنصاب آخر، فهذا على أقسام: القسم الأول أن يبدل النصاب بجنسه عينا وحكما، أي ما له حكمه، كما لو كان عنده نصاب ذهب فأبدله بنصاب ذهب آخر، أو كان عنده نصاب فضة فأبدله بنصاب فضة آخر، فإن الحول لا ينقطع بل يبني على حول النصاب الأول، لأنه جنسه وحكمه. والقسم الثاني أن يبدل النصاب بجنسه عينا لا حكما، أي فيما يوافقه في العين لكن يخالفه في الحكم، كما لو كان عنده نصاب ماشية سائمة فأبدلها بنصاب ماشية عروض تجارة، فإن الحول في هذه الحال ينقطع ويستأنف بالنصاب المبدل وهو عروض التجارة حولا جديدا، لأن زكاة السائمة ليست كزكاة عروض التجارة فهي تخالفها في الأحكام. والقسم الثالث أن يبدل النصاب بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه، كما لو أبدل نصاب ذهب بفضة أو العكس. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحول في هذه الحال لا ينقطع، قالوا: لأنهما كالجنس الواحد، فالمقصود منهما واحد، وعلى هذا فيبني على الحول الأول ولا يستأنف حولا جديدا. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحول في هذه الحال ينقطع، لأن كل منهما أعني الذهب والفضة جنس، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث، فغاير بينهما وجعل كل واحد منهما جنسا، ولأن الشارع قدر لكل واحد منهما من الذهب والفضة قدر نصابا خاصا، فحكمهما مختلف. والقسم الرابع أن يبدل النصاب بغير جنسه عينا وحكما، كما لو كان عنده سائمة غنم فأبدلها بسائمة بقر أو إبل، فحينئذ ينقطع الحول ويلزمه أن يستأنف حولا جديدا بالمبدل، لأن الواجب في الغنم غير الواجب في البقر أو الإبل. وليعلم أنه في الحال التي ينقطع فيها الحول بالإبدال كما تقدم يشترط ألا يكون الإبدال فرارا من الزكاة، بحيث أنه يبدل نصابا بنصاب آخر ليقطع الحول ويفر من الزكاة، فإن أبدل النصاب بنصاب آخر مما ينقطع فيه الحول فإن الحول لا ينقطع في هذه الحال معاملة له بنقيض قصده، لأن الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم ممنوعة شرعاً. نعم،
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: إذا وهب الوالد ولده هبة فهل يجوز أن يرجع في هبته؟
2: إذا وهب الوالد ولده هبة فإن رجوعه يختلف حكمه، فقد يكون رجوعه واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا جائزا. أما الرجوع الواجب فهو فيما إذا خص أحد أولاده بهبة دون بقية الأولاد، فحينئذ يجب عليه أن يرجع في هذه الهبة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أولاده على بعض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير بن سعد رضي الله عنه نحله نحلة، أي وهبه هبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا جور وظلم فرجع في هبته. لكن لو أراد الوالد الذي خص بعض ولده بهبة، لو أراد أن يهب بقية أولاده مثله، فإنه لا يجب الرجوع في هذه الحال، لأنه حينئذ إذا أعطاهم مثل ما أعطاه لم يفضل بعضهم على بعض، ويكون الرجوع محرماً إذا قصد برجوعه حرمان من رجع عليه مما وهبه له، بحيث أنه يرجع عليه دون بقية الأولاد، فالرجوع هنا محرم لأنه حينئذ يكون قد فضل بعض أولاده على بعض حيث وهبهم ورجع على بعضهم دون بعض. ويكون الرجوع جائزا إذا لم يكن هناك تفضيل، بأن لم يكن عنده إلا ولد واحد، أو وهب جميع أولاده وأراد أن يرجع فيما وهبهم إياه، فهذا جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم،
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الملك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الملك.
1: من السنة التيامن في التنعل. من السنة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى، ومن السنة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. رواه البخاري. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وفي لفظ آخر لمسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. رواه مسلم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سور الطور والنجم والقمر.

همر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سور الطور والنجم والقمر.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: المواساة. المواساة هي معاونة الغير بما يكشف عنه ما يؤذيه أو يخففه عنه، ويكون بالمال والجاه والبدن وبالنصيحة والدعاء والتوجع لحاله، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وقوله سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقوله جل شأنه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن الأحاديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت في قصة بدء الوحي، وفيه: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وفيه أن ورقة قال له: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهد.

0: فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. رواه مسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري، يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في هذه الآية تحذير من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا يستوجب من المسلم أن يعرف حقيقة الإلحاد في أسماء الله ليحذر من ذلك، لأن الله يقول: وذروا الذين يلحدون، فما يمكن تركهم وترك سبيلهم إلا بمعرفة حقيقة الإلحاد في أسماء الله من أجل أن يتقى ويجتنب. وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وقد جاء عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين أقوال في بيان معنى الإلحاد وحقيقة الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإلحاد التكذيب. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله. وهذا يوضحه قول مجاهد رحمه الله، قال: اشتقوا العزى من العزيز، واللات من الله. وجاء عن قتادة في معنى يلحدون قال: يشركون. يلحدون في أسماء أي يشركون. وجاء عنه أيضا عن قتادة قال: يلحدون في أسمائه قال: يكذبون في أسمائه. يكذبون في أسمائه. وجاء عن عطاء الخرساني رحمه الله قال: الإلحاد المضاهات. الإلحاد المضاهات، المضاهات التشبيه. وجاء عن سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله قال: يدخلون فيها ما ليس منها. يدخلون فيها ما ليس منها. وجاء عن مقاتل بن سليمان قال: يعني يميلون في أسمائه عن الحق. يميلون في أسمائه عن الحق. هذه تفسيرات عن أئمة السلف من أئمة التفسير لمعنى الإلحاد، لمعنى الإلحاد الذي أمرنا الله عز وجل أن نجتنبه وأن نحذره وأن نحذر من أهله. وهذه الآية فيها تهديد ووعيد لمن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى. وجاء التهديد في هذه الآية من وجهين. الوجه الأول في صدر الآية قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم وجانبوهم واحذروهم، أي أنهم على ضلال مبين وعلى باطل. والوجه الثاني في تمام الآية قال: سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيحاسبهم الله عز وجل الحساب الشديد والعذاب الأليم على هذا الإلحاد الذي كان منهم في أسماء الله تبارك وتعالى. في آية أخرى قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا. والإلحاد في الأسماء من الإلحاد في الآيات. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا تهديد. لا يخفون علينا، أي أن الله مطلع عليهم وعلى ما يقولون، وعلى هذا الإلحاد الذي منهم في آيات الله وأسمائه وصفاته، ولازم ذلك ومقتضاه المجازات والمعاقبة. ولهذا قال عاقبها أفمن يلقى في النار، يعني هذه حالهم وهذا مآلهم وهذه عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل جرم عظيم وذنب كبير وموبقة من الموبقات العظيمة التي حذر الله سبحانه وتعالى عباده منها وحذرهم أيضا من أهلها. وهذا بلا ريب يتطلب من المسلم أن يعرف ما هو هذا الإلحاد. استمعنا إلى نقولات عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين، وكل هذا الذي استمعنا إليه من كلام السلف كله حق في معنى الآية، كله حق في معنى الآية، لأن من طريقتهم تفسير الآية بالمثال، تفسير الآية بالمثال، يعني يذكر في تفسيرها مثال. والإلحاد ليس طريقا واحدا ولا مسلكا واحدا، الإلحاد هو الميل بالأسماء والصفات والعدول بها عن الحق الثابت لها. هل العدول الذي كان من الناس والميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها هل كان طريقا واحدا أو طرائق؟ طرائق. ولهذا فسروا السلف الآية بالأمثلة، فقال بعضهم الإلحاد التكذيب، وقال بعضهم يلحدون يشركون، قال بعضهم الإلحاد المضاهات، الإلحاد المضاهات، وقال بعضهم يشتق للآلهة والمعبودات من أسماء الله، وقال بعضهم يدخلون فيها في أسماء الله ما ليس منها. وهذا كله حق. الإمام القيم رحمه الله في أحد كتبه ذكر أقسام الإلحاد، وذكر أقسام الإلحاد وأنواعه، ثم ذكر خلاصة جميلة، قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، يعني كل فئة من فئات أو فرقة من فرق الضلال سلكت نوع من الإلحاد وتبنت طريقا من الإلحاد، لكن الكل يجمعهم ماذا؟ وصف الإلحاد، لأن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، فمن كذب بها ألحد، من جحد شيئا منها ألحد، من شبه وضاها في أسماء الله ألحد، من اشتق للأوثان والمعبودات من أسماء الله ألحد، من أدخل في أسماء الله جل وعلا ما ليس منها ألحد. إذن هي طرائق، لكن كلها يجمعها وصف الإلحاد، وكلها داخلة في هذا الذي حذر الله سبحانه وتعالى عباده منه، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وحاصل القول في الإلحاد في أسماء الله الذي حذر الله ونهى عباده منه، حاصل القول أن الإلحاد هو كل ميل أو عدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها، فيدخل في ذلك أنواع من الباطل، من ذلك التعطيل. التعطيل هذا ضرب من ضروب الإلحاد، هذا ضرب من ضروب الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والتعطيل هو النفي، يعني يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء أو صفات، ويثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات، ويأتي المعطل ويقول ماذا؟ هذا لا يليق بالله، أو هذا لا نثبته لله، أو هذا لا يصلح لله، وينفيه. ينفيه بشبهات عقلية، ينفيه بشبهات عقلية تسللت إلى إلى إلى عقله فعطل بها، جحد، عطل أي جحد ونفى أسماء الله. والتعطيل كما بين العلماء نوعان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. يعني هناك من أهل الباطل من يعطل الكل، ومن يعطل البعض. وابن تيمية رحمه الله له قاعدتان في الرد على هؤلاء، وهي الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، هذا لمن يعطل جميع الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر لمن يثبت بعضا وينفي ويعطل بعضا ينفي بعضا. فالتعطيل للأسماء والصفات هذا ضرب من ضروب الإلحاد، هذا ضرب من ضروب الإلحاد. ولهذا قال بعض السلف كما سمعنا الإلحاد التكذيب، التكذيب يعني يكذب بها، يعطلها يكذب بها، يجحدها، لا يؤمن بها، لا يثبتها، الله يثبتها لنفسه وهو لا يثبتها، ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبتها لربه وهو لا يثبتها، يكذب بحق ثابت في الكتاب والسنة. كذلك من الإلحاد التحريف، هذا عدول بها، لما يأتي إلى اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ويجعل له معنى آخر غير معناها الحقيقي، هل أثبت لله عز وجل ما دل عليه هذا الاسم أو ما دلت عليه هذه الصفة؟ ما أثبته، لأنه نقل المعنى إلى معنى آخر غير المراد، تعطيلا للمعنى الذي دل عليه الاسم أو المعنى الذي دلت عليه الصفة لله. فالتحريف هذا أيضا معدود في ضروب الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. كذلك من الإلحاد التشبيه والتكييف، التشبيه والتكييف هذا من الإلحاد، ومر معنا قول بعض السلف الإلحاد المضاهاة، المضاهاة، فمن شبه الله سبحانه تعالى وتقدس بخلقه فقد ألحد في أسمائه وصفاته، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، لا سمية له. فمن شبه الله بخلقه أو خاض في تكييف صفاته بأن يقدر لي صفات الله كيفية في عقله يتخرصها ويظنها ويجعلها هي المقصودة وهي المعنية، هذا ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا تجدون أئمة السلف في كتب العقيدة المبنية على الكتاب والسنة لما يذكرون الإثبات، لما يذكرون الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن هذه كلها الأربعة هذه كلها إلحاد، كلها إلحاد في أسماء الله، يجب أن تترك، ويجب أن يترك أهلها ويحذرون، وأيضا تترك كتب أهل الباطل، هذا داخل في قول وذروا الذين يلحدون، كتب أهل الباطل القائمة على التحريف أو التعطيل أو التمثيل أو نحو ذلك، هذه كلها تجتنب ويحذر منها غاية الحذر، عملا بقول الله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم وجانبوهم لا يستمع لقول لأقوالهم ولا أيضا ما يكتبون، لأن كتاباتهم وأقوالهم قائمة على الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وكذلك من الإلحاد صنيع المشركين، صنيع المشركين مثل ما جاء عن ابن عباس وعن مجاهد قال اشتقوا اللات من الإله، اشتقوا اللات من الإله، وعزى من العزيز، هذا إلحاد في أسماء الله، أن يشتق من أسماء الله العظيمة الجليلة لأوثان وأصنام وأحجار، هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها. وسبق مرة معنا أن من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات أنها توقيفية، أنها توقيفية أي يتوقف في إثباتها على الدليل، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فيها أمر الله لعباده بمعرفة أسمائه وإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وإثبات ما دلت عليه من الصفات، صفات الكمال ونعوت الجلال. وفيها أيضا التعظيم لله، لأن من التعظيم لله أن نثبت له ما أثبت لنفسه من الجلال والجمال والعظمة والأسماء الحسنى والصفات العلى. وفيها أيضا التحذير من المسالك الباطلة، مسالك أهل الضلال تجاه أسماء الله، الذي هو أنواع وطرائق كثيرة يجمعها هذا الوصف الإلحاد: وذروا الذين يلحدون في أسماء. وأن من أوجب الواجبات على المسلم أن يعظم أسماء الله وأن يسلك فيها الصراط المستقيم والنهج القويم الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأن يحذر مسالك أهل الباطل وطرائق أهل البدع صيانة لعقيدته وحفظا لإيمانه ودينه. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى الهادي: وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن، وهما قوله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهدى هداية البيان، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. فاسمه الهادي متناول جميع أنواع الهداية.
0: الهادي هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، جاء في آيتين من القرآن الكريم: قول الله عز وجل في سورة الحج: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله جل وعلا في سورة الفرقان: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالهادي من أسمائه، والهداية صفته سبحانه وتعالى، صفته سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم أن الهداية التي هي صفة الله تبارك وتعالى أنواع، أنواع يجمعها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى، لما تقرأ تفاسير السلف من الصحابة والتابعين لمعنى هدى تجد تفسيرات مثل ما سبق الإشارة بالمثال، يعني يفسرون مثالات للآية، يذكرون مثالات للآية يفسرونها بها، يفسرونها بها. لما تقرأ تلك المثالات التي ذكروها تفسيرا للآية تدرك من ذلك أن هداية الله سبحانه وتعالى لعباده أنواع، كلها يشمله قول قدر الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا أنواع من الهدايات، أنواع من الهدايات التي هي من اسمه الهادي، يتناولها اسمه تبارك وتعالى الهادي، لأن الهادي في إثبات صفة الهداية. والنصوص لما تقرأها وتفسيرات أئمة السلف للهداية التي هي صفة الله تدرك من ذلك أنها أنواع، أنها أنواع. من هذه الأنواع الهداية العامة، الهداية العامة هداية كل ما مخلوق إلى ما يصلحه وإلى إلى إلى إلى قوته وغذائه ومسكنه وتناسله إلى غير ذلك. هذه هداية عامة، عامة في الناس والطير والدواب والحشرات وسائر المخلوقات، وسائر المخلوقات. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الدواب أمم، وكل أمة من الأمم لها هدايات. ولما تنظر، وحيل في هذا الباب إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، عقد فصلا مطولا بديعا غاية الإبداع في هدايات الله عز وجل للحيوانات، وذكر هدايته للنمل، هدايته للنحل، هدايته للطير، وفصل فيها تفاصيل تزيد المؤمن إيمانا، نافعة جدا قراءتها والتأمل فيها. فهداياته لهذه الحيوانات هذه من الهداية العامة، هدايتها لرزقها. يعني الآن لما تخرج النملة الصغيرة من جحرها تمشي مسافة بعيدة متعرجة طلبا للرزق لقوتها، ثم تأخذه وترجع من الطريق المتعرج لا تخطئه، لا تخطئ طريقه، هذه هداية من الله لها، هداية من الله سبحانه وتعالى لها. ترجع من الطريق نفسه مسافة طويلة تحمل، ثم لو وجدت شيئا ثقيلا ما تستطيع هي حمله تذهب وتدعو مجموعة ويأتون إلى المكان ويتعاونون عليه ويذهبون إلى به إلى الجحر. ثم إذا نزل المطر يكون فيها حبات متكاملة تنبت لو بقيت، يخرجونها حتى لا تنبت ويفلقونها فلقتين، وإذا كانت تنبت إذا فلقت فلقتين يفلقونها أكثر. نملة تقرأ عجائب، عجائب في هداية الله سبحانه وتعالى لهذه النملة. لما تنظر مملكة النحل آية من آيات الله في الهدايات التي هدى الله سبحانه وتعالى النحل إليها. ولهذا أنصح في هذا الباب الهداية العامة أن نقرأ كتاب مفتاح دار السعادة، عقد فيه فصل مطول جدا وفصل فيه عجائب يعني في هدايات الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات. هذه تسمى الهداية العامة، الهداية العامة هذه للناس والدواب والطير والحشرات والزواحف وجميع المخلوقات. هذا كل أمة منها إلى ما يصلح به معاشها وقوتها ومسكنها. الهداية الثانية هداية التوفيق، التوفيق شرح الصدر للإيمان، هذه لله وحده سبحانه وتعالى. قال: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق هي هداية الإلهام والشرح، شرح الصدر لقبول الحق. ولهذا شرع لنا أن نكثر من دعاء الله وسؤاله الهداية، سؤال الله الهداية، لأن الهداية بيد الله. لا مهتدي إلا من هداه الله، لا مهتدي إلا من هداه الله. ولهذا شرع لنا أن نكثر من سؤال الله الهداية، بل إنه سؤال الله الهداية أوجبها الله على عباده في اليوم والليلة 17 مرة. أوجبه الله، افترض على عباده في اليوم والليلة 17 مرة يسأل الله الهداية، وذلك في سورة الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، الصلاة المكتوبة 17 ركعة في اليوم والليلة. في كل ركعة تقرأ الفاتحة، في كل مرة تقرأ الفاتحة تكون دعوت الله أن يهديك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. والعلماء يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء. في خلق من العوام حياته كلها يقرأ الفاتحة ولكن ما يستشعر أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، فينبغي أن ينبهون ويعلمون أن اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء تدعو الله به، أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك وافترضه سبحانه وتعالى عليك. فالهادي هو الله والهداية بيد الله، هذه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق هي منة الله سبحانه وتعالى على من، منة الله على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية والتعوذ به سبحانه وتعالى من الضلال. ونسأله جل وعلا لنا أجمعين أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2. على موجات الإف إم
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي المؤمنون والنور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس.

بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد. تعتبر الدقة المذهلة التي تتحرك بها العين لمراقبة الأشياء المحيطة من أبرز مظاهر الإعجاز، فعند نظر الإنسان إلى شيء معين تتحرك عيناه بسرعة وانسيابية غير عادية نحو الهدف، ويعود هذا التناسق الفائق إلى نظام العضلات المتقن الذي أبدعه الخالق ليمنح الإنسان قدرة بصرية مذهلة. تحتوي كل عين على 6 عضلات خارجية تعمل بتناغم تام لتحريك العين في مختلف الاتجاهات. ومن المدهش أن هذه العضلات هي الأسرع في جسم الإنسان، حيث تتحرك بمعدل يفوق 100,000 مرة في اليوم دون أن يشعر الإنسان بالإجهاد. والأعجب أن حركة العينين تكون متناسقة تماما، مما يمنع الرؤية المزدوجة. وإذا اختل هذا التناسق فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الإبصار، وهذا يؤكد أن كل جزء من الجسم يعمل وفق نظام دقيق وضعه الخالق بإحكام متناهي. إن عضلات العين ليست مجرد أنسجة متحركة، بل هي أعجوبة هندسية تدل على روعة الخلق. فبهذه الآلية المعقدة يتمكن الإنسان من متابعة محيطه بدقة وسهولة. لذا يجب الحفاظ على صحة العين وتجنب الإجهاد البصري الذي قد يؤدي إلى ضعف عضلاتها بمرور الوقت.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لتكن همتك عالية وغايتك المرجوة سامية، فلا ترضى لنفسك بحياة ناقصة مكدرة زائلة، بل اطلب لها حياة باقية صافية كاملة. البهجة بالحياة الدنيا والرضا بها والتوغل في ملهياتها يصرف عن الاستعداد للآخرة بمقدار ذلك الابتهاج والرضا واللهو. إن رجاء لقاء الله واستشعار الانتقال إليه يزهد العبد في الدنيا ويرغبه في الآخرة. من لا يخاف الله دأبه الغفلة عن آيات ربه التي فيها نجاته وسعادته، لكنه ليس بغافل عن الشهوات والشبهات التي فيها هلاكه وشقاؤه. من رضي بالدنيا وحدها لم يعمل الآخرة عملا، فصارت أعماله سببا لدخوله النار وبقائه فيها.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور التوبة ويونس وهود.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور التوبة ويونس وهود.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
1: مكارم الأخلاق.
2: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: قرآنا عجبا.

0: كبير.
1: في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر للقرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مراضي الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله. علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص خشية ضعيف وخشية لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.